شنو الاخوان الخانو شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه لشو مكانو تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحم.